0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الح...

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: انتي دوامه ايه؟
1: دوامه الحب يا عبيده. عارفه ليه سموها دوامه؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

بالطيب والعنب ساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعنب.

0: الوجه حد مرتاح لنا ولا انت ولا الوادي ولا الفن.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: سأل علي بن الحسين امرأة ما الحب؟ فقالت أخفى من أن يظهر وأبين من أن يخفى، ثم أنشدت إن المحبين في شغل لسيدهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. السلام عليكم. بيت العنكبوت يضرب به المثل في الضعف والوهن، يقول الله تعالى في سورة العنكبوت: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقد أشار الفرزدق إلى هذا المعنى الذي جاء في كتاب الله تعالى. يقول الفرزدق لجرير في معرض الهجاء: ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك به الكتاب المنزل. وقال الأحنف العكبري: العنكبوت بنت بيتا على وهن، تأوي إليه وما لي مثلها وطن، والخنفساء لها من جنسها سكن، وليس لي مثلها إلف ولا سكن. وقال آخر: إنما الدنيا عناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. ويقول الحمدوي معرضا بطيلسان:
2: عدن الغد صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أحمد بن حرب: يا ابن حرب كسوتني طيلسانا مل من صحبة الزمان وصدا، فحسبنا نسج العناكب لو قيس إلى نسج طيلسانك سدا. إن تنفست فيه ينشق شقا أو تنحنحت فيه ينقد قدا، طال ترداده إلى الرفو حتى لو بعثناه وحده لتهدى. الطيلسان هو ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، ومعنى الرفو إصلاح الثوب بالخياطة وضم بعضه على بعض. وفي البيت الأخير يقول الشاعر الحمدوي: إن هذا الطيلسان الذي أهديتني يا أحمد بن حرب صار يهتدي إلى طريق الخياط وحده لكثرة ما أخذ إلى هناك للإصلاح. وقصة هذا الطيلسان طريفة جدا، ذلك أن أحمد بن حرب أهداه للشاعر الحمدوي، ثم صار يذكره له في كل حين وصار يمن عليه بهذه الهدية، مع أن الطيلسان أي هذا الوشاح كان مهترئا جدا. وأذكر أن صديقا لي أقرضني مبلغا من المال وفعل به مثل ما فعل ابن حرب مع الحمدوي. بالعودة إلى العنكبوت، يقول الفراء: العنكبوت أنثى وقد يذكرها بعض العرب، وأنشد قوله: على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت هو ابتناها. والتأنيث في العنكبوت أكثر، والجمع العنكبوتات والعناكب والعناكيب، وتصغيرها عنيكب وعنيكيب. وقد حكى سيبويه عنكباء، وقال ابن الأعرابي: العنكب الذكر منها والعنكبة الأنثى.

حكي أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم كان على فرسه فتعرض له رجل في الطريق فتمسك بعنان فرسه وقال: سألتك بالله أيها الأمير أن تضرب عنقي. فبهت عبد الله وقال: أأحمق أنت؟ قال: لا. قال له: فما الخبر؟ قال: لي خصم لدود قد لزمني وضيق علي وليس لي به طاقة. قال له الأمير: ومن خصمك؟ قال: الفقر. فالتفت عبد الله إلى فتاه وقال: ادفع له 1000 دينار. ثم قال: يا أخ العرب، خذها، وإذا عاد إليك خصمك متغشما فأتنا متظلما، فإنا منصفوك منه إن شاء الله. فقال الأعرابي: إن معي من جودك ما أدحض به حجة خصمي بقية عمري. ثم أخذ المال وانصرف. قالوا: إن السحائب لا تجدي بوارقها نفعا إذا هي لم تمطر على الأثر. وقالوا: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال.

يحكى أن أعرابيا نزل عند حاتم الطائي فبات عنده جائعا دون أن يقدم له حاتم شيئا. فلما كان السحر ركب الرجل وانصرف، فسبقه حاتم متنكرا وقال: أين كان مبيتك البارحة؟ قال: عند حاتم. قال: فكيف كان؟ قال: كان خير مبيت، نحر لي ناقة فأطعمني اللحم وسقاني الشراب وعلف راحلتي، وسرت من عنده بخير حال. فقال له: أنا حاتم، والله لا تبرح حتى ترى ما وصفت. فرده إليه وأكرمه، ثم سأله: ما حملك على الكذب؟ فقال الأعرابي: إن الناس كلهم يثنون عليك بالجود والكرم، فلو قلت شرا لكذبوني، فرجعت مضطرا إلى قولهم إبقاء على نفسي لا إبقاء علي. ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني وعز القرى أقري السديف المسرهدا، يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما يقولون سيداً.

محمد كريشان يروي وإليكم التفاصيل. كتاب صادر عن جسور للترجمة والنشر الزميل الأستاذ محمد كريشان. في البداية يقول هذا الكتاب ليس سيرة ذاتية ولا توثيقا تاريخيا، إنه ببساطة مجرد محطات متناثرة ظلت عالقة في ذاكرة صحفي امتزج فيها السرد بالرأي وتداخل المهني بالشخصي، لعل القارئ يجد بعض الفائدة هنا أو هناك. أقول يجد الفائدة، نعم، ويجد المتعة ويجد التسلية ويرضي فضوله إذا كان مثلي فضوليا. الجميل عندما تقرأ لمحمد كريشان أنه لا يحدثك برواية قيل عن قال، بل يقول كنت مع القذافي وقال لي، كنت مع علي عبد الله صالح، كنت مع الرئيس الفلاني أو الأمير الفلاني أو الملك الفلاني، ويسوق لك الروايات بطريقة قصصية جميلة، وهو صاحب قلم جميل وله مقال أسبوعي في جريدة القدس العربي بالمناسبة. يحدثك مثلا عن أول مهمة خارجية أوكلت إليه حينما أوفدته جريدة الرأي للذهاب إلى ليبيا لكتابة تقارير تتعلق بليبيا القذافي. يقول إنهم أوكلوا سائقا معه سيارة من أجل أن يكون مرافقا لي. يقول طبعا يعني ما كنت أعلم إلا أن هذا الرجل سائق يعني ومعه سيارة، ولكن عندما طلب مني الانتظار في السيارة ونزل لقضاء بعض الحاجات، يقول تناولت الجريدة من المقعد الخلفي، وعندما فتحتها وجدت أن الرجل ليس إلا عنصرا أمنيا، وقد شرع في كتاب التقرير عني وكتب في الورقة هذه أنه محمد كريشان صحفي في جريدة الرأي التونسية، ولكن ما عنده كاميرا ولا عنده مسجل، وهذه الأغراض الرئيسية للصحفي. يقول بسرعة يعني طويت الجريدة وأعدت الجريدة إلى مكانها، ويقول وبعد ذلك ما طال بي الوقت قبل أن أشتري المسجل والكاميرا. هذا الموقف طبعا كان الرجل يعني يمكن يعني في مرحلة قصيرة بعد التخرج من الجامعة. يتحدث عن محمد حسنين هيكل مثلا، ويوضح لك إعجابه الشديد بهذا الرجل ومقابلاته الكثيرة معه، وكيف أنهما يشتركان في حب اللون الكحلي، البدلة الكحلي، وكيف أن أحدهما قلد الآخر. يقول لابد أنني أنا الذي قلدت الأستاذ. يقول في مقابلتي معه في لندن على الجزيرة نهاية عام 2010 جاء ذكر السيجار، حين أشار هيكل إلى أنه التقى ذات مرة بالرئيس الأمريكي جون كينيدي، فقدم له الرئيس سيجارا، سرعان ما لاحظ هيكل أنه ليس من النوع الرفيع، بل وصفه بأنه فالصو. يقول فعرض عليه سيجارا من عنده، فلما سأله كينيدي يعني سأل هيكل قالوا هذا كوبي، فانتفض كينيدي قال يعني صحيح أنه بديع لكن لا أستطيع أن أدخنه، يعني تخيل لو اشتمت في البيت الأبيض رائحة سيجار كوبي ستصبح قضية وقد يعزلني الكونغرس. في نهاية الكتاب ملحق للصور تجد فيه مثلا صورة نادرة لمحمد كريشان وهو يدخن السيجار، وتحتها مكتوب أنني كنت أدخن مع محمد حسنين هيكل مجاملة. موضوع أيضا طريف أنه كان الرئيس الموريتاني الذي انقلب على محمد ولد الشيخ عبد الله، فهو كان التقى الرئيس القديم في مدريد، وبعدها بأسبوع التقى الرئيس الذي انقلب عليه في موريتانيا، فسأله يعني أنه أنت ليش انقلبت؟ قال لأنه هذا يجري تعيينات عسكرية وهذا يغير في الهيكلية. قال طيب ما هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة؟ يعني يحق له أن يعدل هذه قال نعم يحق له لكن مو في الليل. فهو لأنه في الليل يعني فيقول من حقه ولكن ليس بالليل. فالحس الفكاهي عند محمد كريشان عالي حقيقة. أنا أذكر أنه في بداية الثورة الليبية كان في لقاء على الهواء مع وكيل وزارة الخارجية الليبية،
وكان الرجل منكرا لأي يعني حراك في البلاد. فكان محمد الكريشاني يسأل عن الأوضاع والرجل يقول أنتم صهاينة في الجزيرة، أنتم اسأل حمد بن جاسم عن لقائه مع الإسرائيليين. قال له يا أخي إحنا فعلا إحنا صهاينة وإحنا خونة وأنت كشفتنا الآن، لكن ممكن جاوبني على سؤالي. فالرجل ليس من النوع اللي ممكن أنه يتورط على الهواء، دائما الحجة حاضرة، الحس الفكاهي حاضر، والكتاب جميل جدا ويستحق القراءة. محمد كريشان يرويه، وإليكم التفاصيل.

في تويتر سألتكم ما أجمل بيت قاله شاعر حي، وشعراؤنا كلهم أحياء، ولكنني قصدت الشعراء المعاصرين الموجودين الآن في هذه الفترة. فيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من المشاركات. هذه مشاركة من عبد الله العتيبي يقول: عزائي أن منزلكم قريب، وأن هوى الأحبة في باقي، وأجمل منه إن كنت صبحا في زمان حالك، فعلى جبيني حاجب منصور. لقد نصرت الحاجب مرتين يا أبا عمر، والعين أيضا. أحمد خليفة استحضر بيتا للشاعر الليبي الكبير والأديب الأستاذ محمد المزوغي، قالوا: الصباح فقلت وجهك، ما لنا إلا هو في ظلم الحياة صباح، لا خير إلا كان حبك بابه، أما الصلاة عليك فالمفتاح، عليه الصلاة والسلام. عبد السلام بكار أورد بيتا للشاعر محمد المقرن يقول: أنا الغريب بأرض لا أراك بها، الروح عندك إما سافر الجسد، في ضجة الناس بات الشوق يعزلني، كأنني في بلاد ما بها أحد. الله على هذه الاختيارات الجميلة. محمد الجلبي أورد بيتا للشاعر كريم العراقي في قصيدة: هل المواساة حررت يوما وطنا، لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. ومشاركة من إيناس تقول: إن تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشديد، ولكن أحسن أنس الدغيم حين قال: وليس يلام السيف وهو مهند، إذا خانت السيف المهند ساعد. وهذا بيت جميل أيضا من ميسرة: فارقت إذ فارقت ضيم جواري، فارقت إذ فارقت ضيم جوارنا، ولد المهيمن لا يضام جوار. الشاعر أيمن العتوم في رثاء صاحبه رحمه الله. مشاركة من عبد المعين: الغصن ينبت غصنا حين نقطعه، والليل ينجب صبحا حين يكتمل، أنس الحجري. وهذه مشاركة من أشواق وقد أوردت بيتا للشاعر المصري أحمد بخيت: قدر القصيدة أن تؤرخ وحدها، وجع الضحية لا يد الجلاد. وبهذا البيت الجميل أصل معكم إلى ختام هذه المشاركات. من الشعراء الأحياء أورد لكم بيتا تذوقته زمنا طويلا، وما زلت أشعر أنه يرن في رأسي رنينا جميلا كلما ذكرته، للشاعر العراقي زكي الياسري، يقول فيه: خلاصة العمر أيام أراك بها، وما عداها من الأيام تبذير. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن أذكر الشعراء الأحياء دون أن أعرج بالكبير الجميل الرائع جاسم الصحيح، الذي يقول: ما عاد يملأ رأسي خمر دالية، صبي جمالك حتى يمتلي راسي، كل النساء أحاديث بلا سند، وأنت حديث لابن عباسي. شكرا لكم على المشاركات الجميلة، وأذكركم دائما بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

عن علم من أعلام العراق أحدثكم، إبراهيم السامرائي. هل سيظل العراق مظلوما؟ وهل سيبقى العالم العربي أصم أعمى عن 60 كتابا نشرها إبراهيم السامرائي؟ يروي أحمد علاون مؤلف سيرته كيف كان السامرائي وهو شيخ جاوز 70 ينتقل من دائرة حكومية إلى أخرى في الأردن لينال بطاقة الإقامة، وهو العضو في مجمع اللغة العربية الأردني والمحاضر في الجامعة الأردنية، وكيف اضطر أخيرا إلى أن يأخذ ورقة من مكتب هندسي تقول إنه يعمل في ذلك المكتب. في أربعينيات القرن الماضي نرى إبراهيم السامرائي الطالب في معهد إعداد المعلمين يجلس إلى زميله صبحي البصام في مقهى البرازيلية في شارع الرشيد ببغداد، يتناقشان في اللغة ويختلفان في تقييم غزارة علم الأساتذة طه الراوي ومصطفى جواد ومهدي المخزومي. ومضت الأعوام ونال السامرائي الدكتوراه من السوربون، وظل يناقش زميله القديم عبر الصحف في موضوعات اللغة. قامت بينهما معركة أدبية ساخنة يقول عنها صبح البصام: اختلفنا في الرأي ولكن دون أن تركبنا حدة أو تزري بنا جفوة. كانت معركة هادئة، كانت غبارا سقط على الذهب فمسحناه فعاد إلى الذهب بريقه. يروي وديع فلسطين المؤرخ المصري كيف وصل إبراهيم السامرائي مرة متأخرا إلى اجتماع مجمع اللغة العربية في القاهرة، فسئل عن ذلك فأجاب بغضب: بعد 3 ساعات من الانتظار الممل والمذل في المطار بسبب عراقيتي أذن لي بالدخول. حقا إن وصف العرب بأنهم أشقاء مغاير للحقيقة، بل هم أشقياء. ويضيف وديع فلسطين: خطبته بلقب دكتور وهو في صناعة التأليف والترجمة حجة آمرة، فنهاني وقال لي إنه أخذ يسقط اللقب من أغلفة كتبه بعدما هزل اللقب على أيدي الدكاترة المحدثين. السامرائي ولد في العمارة بالعراق وتأتم من أبويه طفلا فربته خالته، وفي زمن ما قبل الاستقلال استطاع بنبوغه أن ينال منحة إلى السوربون بباريس وعاد بشهادة الدكتوراه. وأما في العراق المستقل فهو لم ينل حتى العضوية في مجمع اللغة العربية العراقي، وعلق قائلا: هذه وظيفة تتم بالتعيين ولم أعين. درس السامرائي اللغتين العبرية والسريانية في العراق، وله باع في الفرنسية ونشر بها أبحاثا. يتعقب إبراهيم السامرائي في العديد من كتبه الكلمات والأساليب الدارجة ويعيدها إلى أصولها، فهو صاحب لغات شرقية وغربية كثيرة. توفي إبراهيم السامرائي مغتربا في الأردن عام 2001 وقد قارب 80، وشيعه قلة ممن عرفوا فضله. الإحاطة بجهود إبراهيم السامرائي لا تكفيها هذه الفقرة في برنامجنا، ولا يكفيها حتى كتاب برأسه، ولكن دعونا نذكر بعض ما التقطه الرجل من التعبيرات الأجنبية التي دخلت إلى اللغة العربية بألفاظ مستوردة. السهر على المصلحة العامة لفظ مستورد، ذر الرماد في العيون كذلك، توتر العلاقات، اللعب بالنار، أجاب بالحرف الواحد، يبكي بكاء مرا، دموع التماسيح، القضية مطروحة على بساط البحث، كل هذه تعابير مستوردة على قدم المساواة، حجر عثرة، الاصطياد في الماء العكر نزولا عند رغبته بكل معنى الكلمة، وضع النقاط على الحروف، مؤتمر المائدة المستديرة بالعين المجردة، إن لم تخني الذاكرة، التراب الوطني جرح شعوره، كسر الرقم القياسي يعلق أهمية كبيرة، الجنس اللطيف عاصفة من التصفيق. عندما أقول إن كل هذه تعابير مستوردة فهذا معناها أنك إذا رأيت رجلا يستخدمها فاعلم أنه ليس أصيلا في اللغة العربية، بل هو يفكر بلغة أجنبية ثم ينقل لك الكلام مترجما. أما العرب في قديم الزمان فما كانوا يقولون مثل هذه التعبيرات التي التقطناها من كتاب دراسات في اللغة، وفيه يورد إبراهيم السامرائي دائما الأصل الفرنسي أو الإنجليزي أو كليهما. ختاما
أقول إن أبحاث السامراء النحوية وحدها تضعه في مصاف كبار النحاة العرب في عصرنا. كلما أمعن المرء في تقليب كتب إبراهيم السامراء ورأى ما عانى في حياته، شعر أننا لا نستحق هذا اللغوي الكبير، ويظل العراق ظالما ومظلوما.

يا من تغشت وملء العين صورتها، قولي لعطرك إني لست قديسا، كأنك البدر رغم الغيم يحرسه، يبدو لعيني تضريسا فتضريسا، أسب إبليس لكني أبرئه، الذنب عيناك ليس الذنب إبليسا. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: هوا كل فن يا طايرة.
1: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولي.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: جسد

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذه الحلقات المباركة وفي هذه المجالس المباركة ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يزدادون علما وعملا وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بكلام مفصل حول بعض الأحكام الفقهية التي تهم المسلم في حياته. يعني مثلا تعرضنا لأهمية طلب العلم الشرعي في البداية، ثم تكلمنا حول الوضوء وأحكامه، تكلمنا أيضا حول نواقض الوضوء وما يتعلق بها، تكلمنا أيضا حول الآداب الشرعية في قضاء الحاجة، وذكرت أيضا بعض الأخطاء التي
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: هي منتشرة عند الناس حول الوضوء وبعض الأشياء التي يظنون أنها ناقضة للوضوء وهي ليست كذلك، وقد تقدم معنا هذا مفصلا. أما اليوم أيها الإخوة والأخوات سوف نتكلم حول أحكام الغسل في الغسل من الجنابة أو كذلك أحكام الغسل العادي الذي قد لا يكون من جنابة. فإن الغسل ينقسم إلى قسمين، قد يكون من جنابة أو يكون من حيض مثلا، يعني يكون غسل بسبب الحدث الأكبر إما جنابة أو حيض أو نفاس، أو يكون غسل عادي، إنسان مثلا يريد أن يغتسل اغتسالا عاديا بسبب مثلا العرق أو بسبب مثلا كثرة الغبار أو للتنظف يعني. فهذا له أحكام وهذا له أحكام أخرى، لكن عموما الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله هو أحكام الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة هو لثلاثة أشياء كما ذكرت، إما أن يكون من جنابة أو يعني كيفية الغسل الذي سنتكلم عنه، إما أن يكون من جنابة أو من الحيض أو من النفاس. كل هذه الأشياء سوف نصف لها وصفا واحدا ويعمها جميعا، يعني هذا الوصف الذي سأذكره يفعله من كان يغتسل من جنابة ومن كان يغتسل من كانت تغتسل من حيض أو من كانت تغتسل من النفاس أيضا. الدليل على وجوب الغسل من الجنابة قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمرهم إذا كانوا جنبا أن يتطهروا. وذكر أن الغسل من الجنابة كان معروفا أيضا في الجاهلية، فكانوا حتى في الجاهلية يغتسلون من الجنابة. وأذكر أن بعض الأطباء ذكر بأن الجسم إذا أصابته الجنابة يفرز بعض المواد التي تغطي الجسد، تكون يعني فوق الجلد، فإذا اغتسل المرء ذهبت عنه هذه المواد التي كونت طبقة وصار أنشط. ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن يدرك المرء جسده أثناء الغسل من الجنابة وهو السنة. أيها الأحبة الكرام، موجبات الغسل عموما سواء كان غسل من جنابة أو حيض نفاس أو غير ذلك، أيضا قد يكون غسل أحيانا للداخل في الإسلام على قول من أوجبه، موجبات الغسل ستة أشياء. أولها خروج المني من مخرجه سواء كان من الذكر أو من الأنثى، ولا يخلو إما أن يكون في حال اليقظة أو أن يكون في حال النوم. لما قلنا خروج المني من مخرجه، يعني المخرج الشرعي المعروف العادي، لو مثلا إنسان ذهب إلى المستشفى وأخرجوا منه المني من غير مخرجه، فرضا أدخلوا أنبوبا مثلا إلى مثلا الفوق إلى أسفل بطنه أو فوق فرجه، المهم من أي مكان وأخرجوا منه المني، هذا لا يجب منه الغسل، لا يجب الغسل إلا إذا كان يخرج من أحد من الرجل أو من المرأة من المخرج العادي إذا كان يخرج دفقا بلذة. أما إذا خرج بغير دفق ولا لذة فلا يجب منه الغسل. يعني نفرض مثلا أن شخصا كان يمشي فانزلقت رجله ووقع على ظهره فرضا وتسرب منه مني، مثلا مني بصفته العادية برائحته بلونه، يعني كل شيء يدل على أنه مني، فهذا لا يجب منه الغسل لأنه لم يخرج دفقا بلذة. أما إذا خرج دفقا يعني بقوة وبلذة فإنه يجب منه الغسل. طبعا قد يخرج المني من الرجل أو من المرأة إما في حال اليقظة أو أحيانا قد يخرج منه في النوم أو بالوطء الشرعي بين الرجل والمرأة. إذا خرج في حال اليقظة يعني يشترط هذان الشرطان التي ذكرت قبل قليل، أن يكون دفقا بلذة. إذا خرج في حال النوم، لو إنسان استيقظ من منامه وجد على ملابسه مني، ما ينبغي أنه يتفلسف ويبدأ يقول لا أنا لن أغتسل لأنه يمكن يكون خرج بغير دفق ولا لذة. نقول لا، في النوم أنت ما تدري عن اللذة ولا تدري عن الدفق، هذا قد لا تعقله وقد تنساه. فإذا خرج في النوم، يعني إذا استيقظ الواحد من منامه ثم رأى في ملابسه أثر مني، فإنه يجب عليه أن يغتسل. ما يتفلسف ويقول ما أدري ويمكن دفق، لا لا، يجب عليه أن يغتسل مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما يغتسل بالماء من رأى الماء، يعني من رأى الماء الرجل الذي هو المني من رآه على ملابسه، هذا إذا خرج في النوم. تأتي عاد إلى المسألة الثالثة وهي مسألة الوطأ، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليها. أما إذا كان في النوم واستيقظ ويذكر أثر احتلام، يذكر مثلا أنه رأى في منامه امرأة ووقع كذا وكذا، لكنه لم يرى أثر مني في ملابسه، هذا لا يلزمه الغسل. إذن يا جماعة الاحتلام ينقسم إلى قسمين، إما أن يرى أثر المني، أو خليها ثلاثة أقسام، إما أن يرى أثر المني ويذكر احتلاما فهذا يجب عليه الغسل قولا واحدا. الثاني أن يرى أثر المني لكن لا يذكر احتلاما، ما يذكر أنه رأى شيء، فهذا ماذا؟ يجب عليه الغسل أيضا. الحالة الثالثة أن يذكر احتلام ولا يرى منيا، يذكر أنه وقع له شيء لكن ما يرى مني، ما يرى أثر، فهذا لا يجب عليه الغسل، ويكون كحال من قبل زوجته ونحو ذلك، ثم لا يلزمه أن ثم لم يقع منه وطأ لها، لم يقع جماع، فلا يلزمه الغسل. الأمر الثاني عندنا من موجبات الغسل هو وطء الرجل لامرأته، ووطء الرجل لامرأته يشترط لأجل أن يجب عليه الغسل أن يكون وطئا تاما، أن يكون وطئا تاما. أما إذا كان الرجل، نفرض مثلا أن الرجل مثلا اقترب من امرأته ثم أنزل لكن لم يقع منه الوطء الصريح، ففي هذا الحال يلزمه هو الغسل لأنه أنزل، أما هي فلا يلزمها الغسل إلا إن وقع منها أيضا إنزال. وهذا الكلام قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي بعض الروايات قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن يجب عليها أن يغتسل ويجب عليها أن تغتسل إذا وقع الوطأ، سواء حصل منهما إنزال أو لم يحصل منهما إنزال. وهذا الأمر يا جماعة ترى يعني يغيب عن عدد غير قليل من الناس، بعض الناس يظن أنه إذا وطأ امرأته ولم يقع منه إنزال أنه لا يجب عليه الغسل، وهذا باطل. بمجرد وقوع الوطأ ويعني مجاوزة الختان الختان، يعني حصول العلاج، يجب عليه أن يغتسل على الصحيح. كذلك من موجبات الغسل، وعفوا قد يقول بعض الناس يا شيخ أن تفصل في مسائل محرجة، أنا أيضا محرج وأنا أفصلها، لكن المشكلة يا جماعة إذا لم نتعلم نحن هذه الأشياء ولم نعلمها للناس فمتى يتعلم؟ إذا كان خطيب الجمعة سيستحي أن يشرحها للناس على المنبر ويقول يا أخي إحراج، والذي يتكلم في التلفزيون سيستحي أن يشرحها للناس ويقول يا أخي إحراج أن نشرحها، من سيبقى يشرحها للناس؟ خاصة أننا لاحظنا أن بعض القنوات الفضائية صار عندهم تساهل شديد ونوع من التفحش في شرح هذه المسائل. يعني حدثت أنا عن برنامج، وإن كنت ولا الحمد لله لا أطلع عموما على هذه الأشياء، لكن حدثني شخص عن برنامج أذيع في إحدى القنوات قبل فترة بسيطة يتكلم عن هذه الأمور التي نحن نتكلم عنها، يتكلم عنها بصراحة شديدة، والمشكلة أنهم قد أحضروا يعني رجلا يعني صاحب علم، أو قل رجل يعني مفتيا، أحد المفتين أحضروه بين يديهم، ثم بدأوا يسألونه أسئلة وقحة حقيقة، حتى إنهم يكتبون كل قليل لا ينظر إلى هذا البرنامج من هو دون 18 سنة، مع أنني أجزم أنهم لما كتبوا العبارة صار الناس أشد حرصا، صار الشباب المراهقون أشد حرصا على رؤيته، وبدأوا يسألون أسئلة يعني وقحة جدا في الوطأ، ويتلقون الاتصالات بالهاتف. فلما تصل يا جماعة المسألة بهذا الإسفاف إلى يعني من قبل بعض الفساق، فلا يمنع أن أهل الدين وأن طلبة العلم والدعاة أن يوضحوها للناس مبنية على الأحكام الشرعية. أنا أقول هذا الكلام حتى ما يقول بعض الناس يا شيخ أنت تفصل وتحرجنا وتحرج نفسك، نعم، لكن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه أيضا، فقال أولى مسهم النساء ونحو ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث صريحة كما في قوله إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها ونحو ذلك، فلا بد من بيانه. المقصود أنه من موجبات الغسل يعني مجاوزة الختان الختان. الأمر الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إذا أسلم الكافر، وإسلام الكافر أيها الإخوة والأخوات اختلف أهل العلم فيه، هل يجب فيه الغسل أم لا يجب عليه الغسل؟ والصحيح أنه يسن له الغسل ولا يجب عليه، فإذا يعني دخل في الإسلام إن اغتسل فهو أولى، وإن لم يغتسل فليس عليه شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بين يديه الفئام من الناس، الأعداد الكبيرة، ولم يكن صلوات ربي وسلامه عليه أمرهم بالغسل. الأمر الذي بعد هذا من موجبات الغسل الموت. الموت طبعا لا يجب على الميت أن يغتسل، ما هو مات وانتهى، لا يجب عليه أن يغتسل، لكن يجب أن يغسله أهله أو يغسله المسلمون عموما، وتغسيل الميت فرض كفاية كما ذكر أهل العلم، إلا في واحد من أنواع الموتى لا يجب تغسيله وهو الشهيد، نسأل الله أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله، فإن هذا الشهيد لا يغسل وإنما يبعث يوم القيامة بدمائه تسيل جروحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الأمر الخامس من موجبات الغسل انقطاع الحيض، والسادس وانقطاع النفاس. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. وقال الله تعالى للحيض قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر أنها لا بد أن تتطهر، وهذا التطهر هو يكون بالغسل، والغسل يكون بعد انقطاع الحيض، أما ما لم ينقطع الحيض فلا تتطهر، يعني لا يفيدها الغسل أعني. طيب كيف تعلم المرأة بأن حيضها انقطع؟ سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه مفصلا عند الكلام على أحكام الحيض، وعموما ما دام أن ذكرناها نذكر الفائدة. تعلم المرأة انقطاع الحيض بأحد شيئين، إما برؤية القصة البيضاء، القصة البيضاء مادة بيضاء تخرج من مخرج الحيض تدل المرأة على انقطاع حيضها. الأمر الثاني أن ينقطع الدم، إذا انقطع الدم ثم تأكدت من ذلك بأن يعني تضع مثلا قطنة أو نحوها على مخرجه تمسحه به فترى أن القطنة تخرج بيضاء ليس عليها شيء من الدم، فهذا يدل على انقطاع الحيض، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام حول الحيض وانقطاعه. الغسل الكامل صفته كالتالي، كيف يغتسل الإنسان؟ صفته كالتالي، طبعا عندنا نوعان من الغسل، عندنا غسل هو السنة أن يفعله المرء، السنة أن يغتسل بهذه الطريقة التي سأقول، ثم بعد ذلك نذكر الغسل النوع الثاني الذي هو الغسل المجزئ الذي يرفع عنه الجنابة فقط. أول أنواع، أول شيء في الغسل أن ينوي بقلبه إزالة الجنابة، أن ينوي بقلبه رفع الجنابة، طبعا ما يتلفظ، ما يقول نويت أن أرفع الجنابة ثم يغتسل، لا، فقط ينوي بقلبه. الأمر الثاني ثم يسمي، يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه. إذا غسل فرجه، طبعا هذا للرجل والمرأة، إذا غسل فرجه بعد ذلك غالبا يكون اليدان، تكون اليدان فيهما شيء، فالسنة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته يضرب بيديه على الحائط ثم يفركهما، وذلك لأن الحائط عندهم كان طين، فكان إذا ضرب بيديه على الحائط التصق في يده شيء من التراب ثم يمسح. أما في عصرنا فالحائط ليس طينا، أحيانا يكون رخام في الحمام أو نحوه، ففي هذا الحال يأخذ صابون أو نحوه أو شامبو أو غيره ويغسل يديه حتى يتمضمض ويستنشق وغيره بيد نظيفة. بعدما يغسل فرجه ويغسل يده بعد الفرج يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، يتمضمض يستنشق يغسل وجهه يغسل يديه إلى المرفقين يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، وضوء كوضوء الصلاة. ثم بعد ذلك يعمم جسده بالماء، يبدأ برأسه حتى يشبع شعر الرأس، ثم بعد ذلك يعمم الجسد على بقية جسده. والسنة له أن يدلك يديه أن يدلك بيده على جسده حتى يعني يعتني إذا كان هناك مكان ما جاءه الماء أن يصيبه. ينبغي طبعا أيها الإخوة والأخوات أيضا عند الاغتسال أن يعتني المرء بمغابن جسده، مغابن جسده بعض الأشياء التي قد لا يصلها الماء، كمثل مثلا تحت الإبطين ينبغي له أن يحرص على أن يغسلهما، ما تحت الفخذين، بعض الناس السمان يعني اللي مثلا وزنه يصل إلى 130-140 أحيانا يكون فيه عكن في بطنه، العكن المصافط أحيانا يكون بطنه مسفط بعضه على بعض، فإذا انحدر الماء من فوق قد لا يصيب ما تحته، فيجب أن يرفعها ثم يغسل ثم يعيد، وهذا خاص بمن كان يعني بدينا. هذا فيما يتعلق بالغسل. إذا انتهى من الغسل يخرج من مغتسله ويذكر الأذكار الشرعية الواردة بعده، مثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، التي هي كفارة المجلس يسن أن تقال بعد الوضوء بعد الغسل. هذا فيما يتعلق بالغسل من الجنابة. بالنسبة للمرأة الحائض والمرأة التي طهرت من النفاس أيضا ينبغي لهما أن يحرصا على الاغتسال، والمرأة إذا أصابتها الجنابة أو أصابها الحيض طريقة الاغتسال واحدة، إلا أن فيه فرق بسيط. إذا كانت المرأة شعرها طويل وكانت قد جعلته جدائل، فإنها عند الجنابة لا يشترط أن تفك الجدائل، لكن ينبغي أن تحرك الماء إلى أن يدخل إلى أصول الشعر، هذا في الجنابة. أما وذلك لأنها قد تتكرر، أم فيكون مشقة عليها في فك الشعر وربطه. أما بالنسبة للحيض فإن المرأة تفك شعرها عند الحيض وتفكه أيضا عند النفاس، ولا بد أن تفك الجدائل هذه ثم تغتسل اغتسالا تاما حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر. كذلك ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن يحرص على أن يصل الماء إلى أصول الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال تحت كل شعرة جنابة، فأغسلوا الشعر وأنقوا البشر كما عند أبي داود والترمذي. لا ينبغي طبعا للمغتسل أن يسرف في صب الماء، فالمشروع أن يقلل من الماء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يعني المد هو جمع مجموع الكفين، مجموع ما يملأهما ماء، كان هذا يكفي في الطهارة للوضوء، ومثلها أربع مرات الذي هو الصاع كان يكفيه صلى الله عليه وسلم للاغتسال من الجنابة. حتى إن بعض الناس كان حاضرا عند أحد الصحابة وهو يحدث بذلك، فقال له ذاك الرجل الجالس من التابعين، قال لا يكفيني صاع، أن تقول اغتسلوا بصاع ما يكفيني. فالتفت إليه غاضبا وقال قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الغسل من الجنابة أيضا ينبغي الإنسان أن يعتني بالسنة فيه، وأن يتمضمض وأن يستنشق. يعني نفرض أن إنسان قال أنا ما أريد أن أتوضأ وضوءا كاملا، أنا أريد أغتسل بسرعة، نقول إذن يجزئك أن تعمم جسدك بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فهذا يحل لك الصلاة بعده أيضا. وهنا مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الناس. الآن يا جماعة لو إنسان اغتسل ليس من الجنابة، اغتسل اغتسالا عاديا، يعني نفرض أن إنسان يعني كان هناك حر شديد أو نحوه، فأراد أن يغتسل تبردا أو تنظفا أو نحو ذلك، فهل يجوز له بعد هذا الاغتسال أن يصلي أم لا يجوز له ذلك؟ تعلمون أنتم أن الاغتسال من الجنابة معناه
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك،
1: حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: ما عليك دائما منورين.
1: الاغتسال من الحدث الأكبر، والاغتسال من الحدث الأكبر يرفع معه الحدث الأصغر، فيجوز له أن يصلي. لكن كلامنا هنا ليس فقط في مسألة الجنابة، كلامنا لو كان إنسان يغتسل اغتسالا عاديا يتنظف مثلا من عرق أو يتبرد أو نحوه، هل يجوز أن يصلي مباشرة؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز له أن يصلي، وذلك لأنه لا بد أن يرتب أعضاء الوضوء، فإذا انتهى من التروش أو انتهى من الاغتسال هذا للتبرد يذهب ويتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك إن شاء أن يصلي صلى. طبعا الغسل من الحدث الأكبر أيها الإخوة والأخوات يعني أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وربه، وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن ينستر عن الناس، فإن الله حي كريم، ولا ينبغي للعبد في الحقيقة إذا اغتسل أن يتكشف. جاء في الحديث الذي عند أبي داود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. كما يجب على المغتسل أن يستتر ولا أن يغتسل عريانا أمام الناس، وهذا بلا شك إن شاء الله معروف عندكم، لكني رأيت أن بعض الناس يعني بدأ يتساهل مثل ذلك، وهذا بلا شك أنه من عدم المروءة. الاغتسال كما ذكرت من الحدث الأكبر هو من جملة الأمانات، والإنسان الذي لا يغتسل من حدثه الأكبر لا شك أنه على ضلال، وصلاته لن تقبل، ومشكوك أيضا في بقية عباداته إذا كان يتعمد عدم الاغتسال. طيب لو كان إنسان يا جماعة ليس عنده ماء، قال يا جماعة أنا يعني مثلا وقع منه احتلام في بر أو نحوه وليس عنده ماء يغتسل، بل ففي مثل هذا الحال فإنه يشرع له أن يتيمم كما قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم قال بعد ذلك: وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ماذا تفعلون؟ فتيمموا. قال فتيمموا. إذن إذا ما عندك ماء حتى لو أنك جنب يلزمك أن تتيمم للصلاة. طيب إذا وجد الماء بعد ذلك، يعني نفرض إنسان يا جماعة فرضا استيقظ في البر، لما استيقظ مثلا ليصلي الفجر وجد نفسه جنبا وفيه برد شديد وليس عنده ما يسخن به فرضا، ثم بعد ذلك يعني لم يجد الماء فيتيمم ويصلي، ثم بعد ذلك إذا تيمم وصلى فإذا دفأ الجو الساعة 9 صباحا أو نحوه واستطاع أن يغتسل يغتسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذه باختصار أيها الإخوة والأخوات أحكام الغسل من الجنابة، وسيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة الكلام على أحكام التيمم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

Yeah, that's Maraca Yu Yu, baby.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9. جاهزين نلف العالم بدون ما نتحرك من مكاننا؟ في برنامجكم حول العالم بنزور كل مرة دولة جديدة، نكتشف عاداتها وتقاليدها، ونحكي عن أغرب قصصها وأساطيرها، ونتذوق حكايات أكلها المتنوع. بنكون في رحلة مليانة دهشة يمكن تغير نظرتكم للعالم كله. بتكونوا مع عهد خالد في برنامج حول العالم، لأن الدنيا أكبر مما نتخيل.

مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي جالسين تسمعوني فيه الآن. معاكم أنا عهد خالد من برنامج حول العالم. بنحجز تذكرة سفر ولكن بتكون مختلفة، لأن من غير جواز ومن غير مطار ومن غير طيارة كمان. بنكتشف مع بعض في كل حلقة حاجات جديدة، سواء بنعرف عن الدول حكاياتهم وثقافاتهم وطريقة الحياة في كل دولة، وأشياء ممكن نسمع مع بعض لأول مرة. خليكم معي في هذه الحلقة لأننا بتكون الرحلة مختلفة تماما. إذن جاهزين؟ خلونا مع بعض نربط الأحزمة ونتوجه اليوم إلى دولة مالطا.

حلقة اليوم رحلتنا بتكون غريبة وفريدة تماماً، لأن في هذه الحلقة تحديداً بنسافر مع بعض إلى دولة تعتبر أصغر دول العالم، ولكنها من أكثر الدول غرابة وجمالاً في نفس الوقت. دولة تجمع بين الطابع الأوروبي والروح العربية في نفس الوقت، وبين البحر والتاريخ والأساطير. وجهتنا اليوم إلى دولة مالطا، أو كما تعرف رسمياً باسم الجمهورية المالطية. خلونا نتعرف على موقع دولة مالطا. تقع في وسط البحر الأبيض المتوسط وجنوب إيطاليا وشمال ليبيا، وهي عبارة عن مجموعة جزر صغيرة، أهمها جزيرة مالطا الرئيسية وغوزو وكومينيو، وعاصمتها هي فلايتيا، وتعد من أصغر العواصم الأوروبية، ولكنها مليانة بالمباني التاريخية والشوارع الحجرية القديمة. خلونا مع بعض نتعرف كمان على علم مالطا. يتكون من لونين، الأبيض والأحمر، وفي الزاوية العليا يوجد صليب جورج، والذي منح مالطا تقديرا لصمود شعبها خلال الحرب العالمية الثانية. الأبيض بالنسبة لهم يرمز للسلام، والأحمر يرمز للشجاعة والتضحية. ومالطا لا تعد مجرد جزيرة سياحية فقط، بل دولة مليئة بالتاريخ طويل جدا، مرت عليها حضارات كثيرة مثل الفينيقيين والرومان والعرب والفرنسيين والبريطانيين أيضا. ولهذا السبب ستلاحظون أن ثقافتهم يوجد بها خليط متناسق وجميل جدا، مميز بين الدول الأوروبية والثقافة العربية أيضا.

نتعرف مع بعض سبب التسمية بهذا الاسم. أولاً، اسم مالطا يعتقد أنه مشتق من كلمة يونانية قديمة وتعني العسل، وارتبط ذلك بسبب شهرة جزيرة مالطا قديماً بإنتاج العسل. وأيضاً يبلغ عدد سكان مالطا حوالي 500,000 نسمة فقط، لذلك تعتبر أقل الدول سكاناً في أوروبا. ولهذا ارتبط فيها الاسم لأنها اشتهرت كما قلت سابقاً بالعسل، وكانت تصدره للدول الخارج. أبرز الديانات في دولة مالطا، أما الديانات عندهم أغلبهم يكونوا أو أغلبهم يعتنقون الديانة المسيحية وتحديدا الكاثوليكية، وتعرف مالطا بكثرة الكنائس القديمة والتي يوجد فيها أساطير كثيرة، ويوجد لديهم أيضا احتفالات دينية متعلقة بديانة المسيح لأن أغلب الديانات عندهم مسيحية، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد ديانات أخرى. في نسب قليلة من العرب الذي يعتنقون الديانة الإسلامية، وأيضا هناك البوذية والهندوسية، ولكن كجماعات قليلة جدا. أما الطاغي في مالطا جميعا هو الديانة المسيحية وتحديدا الفئة الكاثوليكية. من أكثر ما يميز مالطا إنها تبدو وكأنها متحف مفتوح وسط البحر، ففي كل زاوية تقريبا ستجد مبنى تاريخ له قصة معينة، وقلاعا قديمة حدثت بها قصصا تاريخية عميقة جدا، وشوارع ضيقة تعود للقرون الطويلة والقرون الوسطى، كما أن مياهها تعتبر من أنقى مياه في أوروبا وتجذب ملايين السياح سنويا. عشان كده نفكر في يوم من الأيام نحن نروح مالطا. طيب خلونا بنتعرف، تعرفنا مع بعض طبعا على أبرز الأشياء الجميلة وعلى حاجات بسيطة في مالطا. خلونا نتعرف مع بعض على أبرز الحروب التي خاضتها هذه الدولة. خاضت مالطا حروبا ومعارك كثيرة بسبب موقعها في وسط البحر المتوسط. أولاً، حصار مالطا العظيم، وهو من أشهر الأحداث التاريخية عام 1565 عندما حاولت الدولة العثمانية السيطرة على الجزيرة، ولكن فرسان مالطا الشجعان تمكنوا من صد الهجوم بعد معارك قوية جداً. كما لعبت مالطا دوراً مهماً خلال الحرب العالمية الثانية، وتعرضت لقصف شديد بسبب موقعها الاستراتيجي كما قلت سابقاً في وسط البحر المتوسط. طبعا يوجد لديها شخصيات تاريخية محتفظين بهم للآن، ويعتبر من أبرز الشخصيات اللي أثرت على تاريخ مالطا. أولا، فرسان القديس يوحنا، إضافة إلى قادة سياسيون ساهموا في استقلال البلاد عن بريطانيا تحديدا في عام 1964، ولكن بعد ذلك تحول الحكم في مالطا إلى نظام جمهوري برلماني، ولها رئيس ورئيس وزراء وبرلمان منتخب أيضا، كما أنها عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، ولهذا تستخدم عندهم عملة اليورو رسميا. غرائب وعجائب مالطا، من الأمور الغريبة والمميزة لديهم أن اللغة المالطية تعتبر اللغة الأوروبية الوحيدة ذات جذور عربية بشكل واضح جدا، فإن استمعت لبعض الكلمات قد تشعر وكأنك تسمع للهجة عربية قديمة ممزوجة ببعض اللغة الإيطالية. كما أن شوارع مالطا مليئة بالشرفات الخشبية الملونة، والتي أصبحت رمزا معروفا في البلاد واعترفت به هذه الدولة. ومن غرائبهم أيضا وجود معابد حجرية أقدم من الأهرامات المصرية نفسها، مثل معابد هاجر ريم. ومن أبرز احتفالاتهم أن الاحتفالات المالطية مليئة بالألوان والألعاب النارية والموسيقى، ومن أشهر المهرجانات لديهم هناك مهرجان الصيف واحتفالات القديسين، وإضافة إلى الكرنفالات التي تمتلئ بالأزياء الغريبة والعروض المثيرة في الشوارع. والآن طبعا لازم الرحلة ما تكتملش من غير ما نتطرق إلى الطعام المالطي ونتعرف على مطبخهم الفريد جدا. مطبخهم مزيج بين الطبخ الإيطالي والمتوسط العربي، ومن أشهر أكلاتهم طبق الباستيز، وهو فطير محشو بالجبن أو البازلاء، وأيضا أطباق المأكولات البحرية، إضافة إلى أكلات تعتمد على زيت الزيتون والأعشاب الطازجة. أما المشروبات لديهم فتشتهر مالطا بالمشروبات التقليدية المصنوعة من الحمضيات والأعشاب المحلية أيضا. طيب نحن تعرفنا على حاجات كثير في مالطا، بس مش عارفين على ماذا يقوم اقتصادهم. اقتصاد هذه الدولة يقوم على السياحة والخدمات المالية والتجارة أيضا، وإضافة إلى صناعة الأفلام، حيث صورت فيها أفلام ومسلسلات عالمية كثيرة، فإذا هم يعتبرون منطقة أو استوديو كبير جدا يضم أبرز المسلسلات والأفلام العالمية.
بننتقل الآن إلى المناطق الأثرية في دولة مالطا. هناك فيها آثار كثيرة، ومن الأشياء اللي جعلتها مميزة لأن آثارها تاريخية وقديمة جدا. ومن أشهر المناطق الأثرية هناك مدينة المدينة القديمة والتي تعرف باسم المدينة الصامتة، وقصر فيلاتا التاريخي، وكذلك البحيرة الزرقاء في جزيرة كومينو والتي تعتبر من أجمل الأماكن الطبيعية في أوروبا. أما أبرز العادات والتقاليد لديهم، ففيه هناك عادات تقاليد هي مزيج بين الأوروبي والعربي المتوسط. فمثلا الاحتفالات الدينية عندهم ضخمة جدا، والعائلات تجتمع بكثرة في المناسبات والأعياد، كما أن السكان يحبون الجلوس في السواحل لفترات طويلة لأنهم يعتبرون هذا الطقس شيئا مميزا جدا ولازم يعني يهتمون فيه. أما ملابسهم فهي قديمة، تعتمد على اللون الأسود المطرز للنساء، بينما يرتدي الرجال الملابس البسيطة المرتبطة بالحياة البحرية والزراعية. ولكن هناك عالم آخر سوف أتطرق إليه. وسط كل هذا الجمال والتاريخ يوجد مكان يجعل مالطا تبدو وكأنها قطعة من الخيال. إنها الكهوف البحرية والبحيرات الزرقاء المنتشرة حول الجزر. فعندما تشاهدون المياه هناك ستظنون أحيانا إنها معدلة بفلاتر من شدة صفائها. والبحيرة الزرقاء موجودة تحديدا في منطقة كومينو، ومن أشهر الأماكن الكهوف البحرية التي يمكن دخولها بالقوارب الصغيرة. والأغرب أيضا أن بعض المناطق في دولة مالطا استخدمت لتصوير الأفلام شهيرة وعالمية، مثل فيلم جولدلز وأجزاء من مسلسل جيم أوف دورز. لو سألت نفسك يوما ليش ممكن أنا أفكر أن أزور هذه الدولة، بقول لك ببساطة لأن تجمع أشياء كثيرة في مكان واحد وصغير جدا. قد يزورها البعض من أجل البحر والطبيعة أو لاستكشاف الأماكن التاريخية القديمة، والبعض الآخر حابب أنه يعيش التجربة الأوروبية الفريدة الهادئة في المدن الحجرية القديمة، أو حتى لاستكشاف التأثير العربي على الدولة الغربية. وأيضا ممكن أن أحب أزورها عشان أعرف غرائبها وأشوف كيف بدأت هذه الدولة، وكيف دولة صغيرة ممكن تجتمع فيها كل هذه الأشياء الرائعة. مالطا، أو ممكن أقول دولة مالطا، أو أيضا ممكن أقول جمهورية مالطا، ليست مجرد جزيرة صغيرة، بل مزيج بين حضارات متعددة، وأيضا مزيج بين البحر والأساطير والتاريخ بطريقة يصعب أن تشبه أي مكان آخر. فحب أقول لكم في الختام أنه كلنا حابين نزور هذه الدولة ودول كثيرة، ولكن تحديدا دولة مالطا عاشت تجارب سيئة من حروب وصراعات تاريخية، ولكن أثبتت لنا أن رغم كل ذلك حافظت على نفسها وأعادت بناء نفسها. وأيضا الاختلاف ليس شيئا سيء، بل الاختلاف شيئا إيجابيا كثيرا. وأيضا يمكنك أن تدمج بين حضارتين وأن تحتفظ بطابعك الخاص. وفي النهاية أقول لكم دولة مالطا ليست غريبة، ولكنها مميزة بصغر حجمها وتنوعها الفريد من نوعه. وإلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حول العالم. كنت معكم أنا عهد خالد، انتظروني في حلقة قادمة وفي دولة غريبة أيضا. وفي الختام كالعادة أقول لكم إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق،

0: بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: خوش رايك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: خليك معنا.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، طاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959. ومن يدينا رب الطيور المعاد. من عدن الغد تقبل الله طاعة. من عدن الغد تقبل الله. أهلا بالعيد، أهلا بالفرح، عدن الغد. الله علينا وعليكم بالعيد، أعاده الله علينا وعليكم.